صوت تصب النقص الكمال صوتت المصلوبة صوتت المنصوبة صوتت المصلوبة صوتت المنصوبة أنجدني أنجدني.